إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد دني وسيله والفديله والسرط وجرد علي الترفيئه وباص مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.